0: يعني كيف حالك كمان؟
1: اللي بريت هاي كم سجيرة
0: يا
1: وخير اليوم
2: وقبلت
1: لو كم شربا كل يوم
0: حكمت
2: أصلا ما
1: يس
2: طور كم بابا بيرت
1: يس بريتا هرا هرا
0: هلا
2: صورنا بشاو
0: كا كانت رفلكس بريكا باك فو سكن
2: Kva
0: kallast refleksbrikka bak for sikkelen? Kan være lysbær i en år.

0: يالو كيف كما؟
1: اللي بريت هاي كم سجيرة؟ يا بخير اليوم.
2: قبلت؟
1: لو كم شربا كل يوم؟
0: حكمت.
2: أصلا ما.
1: Yes.
2: تور كم بابا قيرت؟
1: Yes. قيرت. هلا. هلا.
0: هلا.
2: سوالفنا ماشيو.
0: كلا كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكين
2: كلا
0: كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكين كما ليش فريانو

0: يعني ممكن شاف كمان
1: الليبري تاعي كم سيجارة
0: اليوم
1: وخويم اليوم
2: وقبلت
1: لوبا مش ربا كل يوم
0: حكومت
2: أصلا ما يوم
1: يس
2: طورو كومي بابو بيرت
1: يس دمتا
2: حرارة
1: حرارة
0: حرارة
2: صورنا ما شاوي
0: كو كان ناست رفلكس بريكا باك بو سكن
2: Quand
0: la réflexe brica va pour ses cannes, comme un lui fait rien, non.

0: يعني كيف حالك كمان؟
1: اللي بريت هاي خمسة جيرم بخوي اليوم
2: قبلت؟
1: لوبا مش ربا كل يوم
0: حكمت
2: أصلا ما
1: يس
2: تورو كومي بوبو بيرت
1: يس دريتا هارا هارا
0: هارا
2: صورنا بشاو
0: كو كونست رفلكس بريكا باك فو سكن
2: Kva
0: kallast refleksbrikka bak for sikken? Kan man lysbære gjennom?